0: Pipilo, persembahan poros dusun, kuhoi aramai bo.
1: Doa
0: serat kutukuang kupeningkangan.
2: Bismillah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
0: يا الله أيسا كسرangan سويك إتسلي هنود أسنا أم كانوا مملمين تنا ديت أقدو سكير إرينه إت بكيان وانو
1: منيم بابا كبسيان منيكين تداو بيامباي دوا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على النبي الكريم، فقال الله تعالى إن

الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي سمع الله لمن حمده. ولا أول الحمد لله. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان الله ربي العظيم. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين.

ونعوذ بك من سخطك والنار. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

بالعمرة إلى الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم